0: جورنال اف ام
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم الا نجعلك في نور اعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلل اقدامهم وسلط عليهم قلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا حازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. يا الله يا كامي اقرنا لرسوس كامي لسكر ابي باطل كامي لسكر جرو كامي لسكر التامي كامي لسكر سبع حمي كامي يا الله. يا الله يا تحد كامي بركن لك كامي كقوتنا تترس من يقوم فلسطين يا الله. بركن لك كامي كاخلاص كاخلاصا للفرجان كامي يا الله. بركن لك كامي كتكونان untuk kami meneruskan usaha-usaha boykot kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada para mujahidin, ya Allah. Tetapkan hati-hati mereka, ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka, ya Allah. Berikan mereka kekuatan berdepan dengan kehilangan dan kemusnahan yang sedang menimpa mereka pada hari ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kebebasan kepada bumi Palestin dalam masa yang terdekat, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan yang mereka impikan, ya Allah. Berikanlah mereka kebebasan bagaimana negara kami Malaysia juga telah mencapai kemerdekaannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami sekarang ini, dosa-dosa ini yang menghalang pembebasan bumi Palestin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.